0: Vous écoutez RFL 101.
1: من انا لاقول لكم ما اقول لكم وانا لم اكن حجرا صقلته المياه فاصبح وجها ولا قصبا ثقبته الرياح فاصبح نايا انا لاعب النرد أربح حيناً وأخسر حيناً أنا مثلكم أو أقل قليلاً ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات ولدت بلا زفة وبلا قابلة وسميت باسمي مصادفة وانتميت إلى عائلة مصادفة وورثت ملامحها والصفات وأمراضها أولاً خللاً في شرايينها وضغط دم مرتفع ثانياً خجلاً في مخاطبة الأم والأب والجدة الشجرة ثالثاً أملاً في الشفاء من الإنفلونزا بفنجان بابونج ساخن رابعاً كسلاً في الحديث عن الظبي والقبرة خامساً مللاً في ليالي الشتاء سادساً فشلاً فادحاً في الغناء ليس لي أي دور بما كنت كانت مصادفة أن أكون ذكراً ومصادفة أن أرى قمراً شاحباً مثل ليمونة يتحرش بالساهرات ولم أجتهد كي أجد شامة في أشد مواضع جسمي سرية كان يمكن أن لا أكون كان يمكن أن لا يكون أبي قد تزوج أمي مصادفة أو أكون مثل أختي التي صرخت ثم ماتت ولم تنتبه إلى أنها ولدت ساعة واحدة ولم تعرف الوالدة أو كبيض حمام تكسر قبل انبلاج فراخ الحمام من الكلس كانت مصادفة أن أكون أنا الحي في حادث الباص حيث تأخرت عن رحلة المدرسية لأني نسيت الوجود وأحواله عندما كنت أقرأ في الليل قصة حب تقمصت دور المؤلف فيها ودور الحبيب الضحية فكنت شهيد الهوى في الرواية والحي في حادث السير لا دور لي في المزاح مع البحر لكنني ولد طائش من هواة التسكع في جاذبية ماء ينادي تعال إلي ولا دور لي في النجاة من البحر أنقذني نورس آدمي رأى الموج يصطادني كان يمكن أن لا أكون مصابا بجن المعلقة الجاهلية لو أن بوابة الدار كانت شمالية لا تطل على البحر لو أن دورية الجيش لم تر نار القرى تخبز الليل لو أن 15 شهيداً أعادوا بناء المتاريس لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة؟ ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريسة. ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، وخفت على قطتي وعلى أرنبي وعلى قمر ساهر فوق مئذنة المسجد العالية، وخفت على عنب الدالية يتدلى كأفداء كلبتنا. ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا، ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أنبح، أعوي، أنادي، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أرى، لا أرى، أتعثر، أصفر، أخضر، أزرق، أنشق، أجهش، أعطش، أتعب، أزغب، أسقط، أنهض، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهدي، أهلوس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أئن، أجن، أضل، أقل، وأكثر، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويدمى علي.
0: Vous écoutez RFL 101.

القهر أتمى ويدمى علي. ومن حسن حظي أن الذئاب اختفت من هناك مصادفة أو هروبا من الجيش. لا دور لي في حياتي سوى أنني عندما علمتني تراتيلها قلت هل من مزيد، وأوقدت قنديلها ثم حاولت تعديلها. كان يمكن أن لا أكون سنونوة لو أرادت لي الريح ذلك، والريح حظ المسافر. شمألت، شرقت، تغربت، أما الجنوب فكان قصياً عصياً علي، لأن الجنوب بلادي. فصرت مجاز سنونوة لأحلق فوق حطامي ربيعاً خريفاً، أعمد ريشي بغيم البحيرة، ثم أطيل سلامي على الناصري الذي لا يموت لأن به نفس الله، والله حظ النبي. ومن حسن حظي أني جار الألوهة، من سوء حظي أن الصليب هو السلم الأزلي إلى غدنا. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ من أنا؟ كان يمكن أن لا يحالفني الوحي، والوحي حظ الوحيدين. إن القصيدة رمية نرد على رقعة من ظلام، تشع وقد لا تشع، فيهوي الكلام كريش على الرمل. لا دور لي في القصيدة غير امتثالي لإيقاعها، حركات الأحاسيس حساً يعدل حساً، وحدساً ينزل معنى، وغيبوبة في صدى الكلمات، وصورة نفس التي انتقلت من أنايا إلى غيرها، واعتمادي على نفسي وحنيني إلى النبع. لا دور لي في القصيدة إلا إذا انقطع الوحي، والوحي حظ المهارة إذ تجتهد. كان يمكن ألا أحب الفتاة التي سألتني كم الساعة الآن لو لم أكن في طريقي إلى السينما. كان يمكن أن لا تكون خلاصية مثل ما هي، أو خاطراً غامقاً مبهماً. هكذا تولد الكلمات. أدرب قلبي على الحب كي يسعى الورد والشوك، صوفية مفرداتي وحسية رغباتي. ولست أنا من أنا الآن إلا إذا التقت الاثنتان، أنا وأنا الأنثوية. يا حب، ما أنت؟ كم أنت أنت ولا أنت؟ يا حب، هب علينا عواصف رعدية كي نصير إلى ما تحب لنا من حلول السماوي في الجسدي، وذب في مصب يفيض من الجانبين. فأنت وإن كنت تظهر أو تتبطن لا شكل لك، ونحن نحبك حين نحب مصادفة. أنت حظ المساكين.

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى

0: Vous écoutez RFL 101.
1: من سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره هو الحب كذبتنا الصادقة فتسمعه العاشقة وتقول هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة. للحياة أقول على مهلك انتظريني إلى أن تجف الثمالة في قدحي. في الحديقة ورد مشاع ولا يستطيع الهواء الفكاك من الوردة. انتظريني لئلا تفر العنادل مني فأخطئ في اللحن. في الساحة المنشدون يشدون أوتار آلاتهم لنشيد الوداع. على مهلك اختصريني لئلا يطول النشيد فينقطع النبر بين المطالع وهي ثنائية والختام الأحدي تحيا الحياة. على رسلك احتضنيني لئلا تبعثرني الريح. حتى على الريح لا أستطيع الفكاك من الأبجدية. لولا وقوفي على جبل لفرحت بصومعة النسر لا ضوء أعلى. ولكن مجدا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة. يبقى الوحيد هناك وحيدا ولا يستطيع النزول على قدميه. فلا النسر يمشي ولا البشري يطير. فيا لك من قمة تشبه الهاوية. أنت يا قمة الجبل العالية. ليس لي أي دور بما كنت أو سأكون. هو الحظ والحظ لا اسم له. قد نسميه حداد أقدارنا أو نسميه ساعي بريد السماء. نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد. نسميه خادم آلهة في أساطير. نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الألم. فصدقهم باعة الخزف الجائعون وكذبنا سادة الذهب المدخمون. ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال هو الواقعي على خشبات المسارح. خلف الكواليس يختلف الأمر. ليس السؤال متى بل لماذا وكيف ومن. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون وأن تقع القافلة في كمين وأن تنقص العائلة ولداً. هو هذا الذي يكتب الآن هذه القصيدة حرفاً فحرفاً ونزفاً ونزفاً على هذه الكنبة بدم أسود اللون. لا هو حبر الغراب ولا صوته بل هو الليل معتصراً كله قطرة قطرة بيد الحظ والموهبة. كان يمكن أن يربح الشعر أكثر لو لم يكن هو لا غيره هدهداً فوق فوهة الهاوية. ربما قال لو كنت غيري لصرت أنا مرة ثانية. هكذا أتحايل. نرسيس ليس جميلاً كما ظن لكن صناعه ورطوه بمرآته فأطال تأمله في الهواء المقطر بالماء. لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحب فتاة تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوال. ولو كان أذكى قليلا لحطم مرآته ورأى كم هو الآخرون، ولو كان حرا لما صار أسطورة. والسراب كتاب المسافر في البيد، لولاه لولا السراب لما واصل السير بحثا عن الماء. هذا سحاب يقول ويحمل إبريق آماله بيد، وبأخرى يشد على خصره ويدق خطاه على الرمل كي يجمع الغيم في حفرة. والسراب يناديه يغويه يخدعه ثم يرفعه فوق. اقرأ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا ما استطعت الكتابة. يقرأ ماء ماء ماء ويكتب سطرا على الرمل، لولا السراب لما كنت حيا إلى الآن.

من حسن حظ المسافر أن الأمل توأم اليأس أو شعره المرتجل. حين تبدو السماء رمادية وأرى وردة نتأت فجأة من شقوق جدار، لا أقول السماء رمادية بل أطيل التفرس في وردة وأقول لها يا له من نهار. والاثنين من أصدقائي أقول على مدخل الليل، إن كان لابد من حلم فليكن مثلنا وبسيطا، كأن نتعشى معا بعد يومين نحن الثلاثة محتفلين بصدق النبوءة في حلمنا وبأن الثلاثة لم ينقصوا واحدا منذ يومين. فلنحتفل بسنات القمر وتسامح موت رآنا معا سعداء فغض النظر. لا أقول الحياة بعيدا هناك حقيقية وخيالية الأمكنة، بل أقول الحياة هنا ممكنة. ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة، لا لأن بحيراتها ورباها وأشجارها نسخة عن فراديس علوية، بل لأن نبياً تمشى هناك وصلى على صخرة فبكت وهو التل من خشية الله مغمى عليه.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ومصادفة صار منحدر الحقل في بلد متحفا للهباء، لأن ألوفا من الجند ماتت هناك من الجانبين دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين. يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا. ومصادفة عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الآخرون على الآخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين أخرى. أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا بذرة من بذورك خضراء. أحبك خضراء يا أرض خضراء، تفاحة تتموج في الضوء والماء. خضراء ليلك أخضر، فجرك أخضر، فلتزرعين برفق برفق يد الأم في حفنة من هواء. أنا بذرة من بذورك خضراء. تلك القصيدة ليس لها شاعر واحد كان يمكن أن لا تكون غنائية. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون أنا من أنا، كان يمكن أن لا أكون هنا، كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا. من حسن حظي أني نؤوم الضحى فتأخرت عن موعد الطائرة. كان يمكن أن لا أرى الشام والقاهرة ولا متحف اللوفر والمدن الساحرة. كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساحرة. كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عابرة. كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة. ومن حسن حظي أني أنام وحيداً فأصغي إلى جسدي وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم، فأنادي الطبيب قبيل الوفاة بعشر دقائق. عشر دقائق تكفي لأحيا مصادفة وأخيب ظن العدم. من أنا لأخيب ظن العدم؟
1: Vous écoutez RFL 101.

0: البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي، والمفتاح، والباب، والحراس، والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفياً مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين دال الدليل الضرب، دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضراً أم غائباً، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمتراً، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئاً لم يكن، وكأن شيئاً لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر، هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.
1: RFL 101, l'ouvre